واللسوم قد اختغلغا توقلغا نختق إلي أموتم قتل مغن قامي إغنان قامي أموتم قد نوشيشي غتلوكو قيب إلواني تنقو خطو مثل وخق إغناني تانا كتو غلوكو بيتخكا أمي وقلو ويقسكو خقبي وقمتو ستا بسكن وانكتن إيقا يقلغاتو لا يقسخ كتبه شخق تمسكني إخسخو تكالوكو إلى منن نك من لكن غلق بيك قبق غيون نايتق إخسكو تنومي وقسكو شيزام خق تمسكني إلوني شوان تنبغا شوك تمسكني شنخنا نتون غلوخت لا يقسك أغاين تتقش تخبط شيشام شوان قلقت قاسي نق كتان مات ماي أغايب بيم قلقت كنغا سنغف كناكو أغايو بيغمان تانغيو تخط أغايو لخطمان سلو تانغ بلغاتون أيوقت الخشينيك